0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: Pendengar, terutama umat muslim ya, di manapun Anda berada, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini, mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.